ما تسالتك التانو ميقال كيش واخبار اسو كيش مانكر اخير كتاري ريوس ارمانوس.